0: Además, le presentamos información de México acerca de los aportes que realiza la radio comunitaria.
1: El conocimiento, consejo y guía de las abuelas y abuelos en la energía del día del calendario Cholquía.
0: La conexión la hacemos con Radio La Voz de Atitlán. El equipo de comunicación de esta emisora afiliada a FEJER nos presenta la herencia de nuestras ancestras y ancestros. La sabiduría de las abuelas y los abuelos es presentada en el idioma del pueblo maya Tzotzil desde Santiago Atitlán, Sololá.
2: Kabuk. رخالبين رتوخ قاملون رئيل بوخنانيام تقا كييك رشين رنوكيك كاخ رخالبين كييم تخ قار شين بيوميل رشين توتليف تقا رشين تكاخ رخالبين إشاق شقايل تقا رتي آل قتبال تسيخ عبرخون قيخ ناتكوينة ناك أتوخ أتسيل كشين إكون هلال كيبي إرمولا خاي سلون رئيل رشين ركييوال كاسلمال رقيهوال كوتشيك تشين بتا أخلق ما بيوميل تراك آي كوتشيك رشين خاب رشين أبختخ كون